أم أولاقاتي أو نزول أقوم سياو إيا باباري في وانو نوتيكا أبا جيمي إلا بيو أبا بايمي إيمي أدوك أدوك

ولا ما ولا ما ما ما تاج هرامي يا كوب دمانيو بابا رفيع أرادو يلو أيكي ألي كلو بيجا وا ألي كلو تلكو مجا نيكوا تدورو ساولا مي بلو سو يا كوبس كوب كاري مون كونو أبا أوسي ساولا مي يا لبي ما تجد داود.